الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله تعالى: قل إن وأزواجكم وعشيرتكم كونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعين أو ناظرين كرام، تاسو أوري راديو أمن اف ام 88.4 مفسد او دا وقت سمجھا پروگرام دے دین او دنیا پروگرام تاسو 2 بجو پوری ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام باندی او رہے پدی پروگرام کی تاسو مونگتا 0309-711-88 من ٹیلیفون کولے شای 85-83 من تاسو مونگتا میسج را لے گلے شای ریڈیو امن نیوز نیٹورک بٹا گرام دا زمونگتا فیس بک پیج دے کمنٹ پلا رہی ہم تاسو دا سوالات تپوس مونہ کونے شئے گران اوریدون کو سنگ استاسو علم کی دا چھ پروگرام زمانگا پا 2 حصوں منی مشتملی پا اولنے حصہ کی دی قرآن او دی حدیث پرانا کی پا خاص موضوعات منی منگا خبرو کو او پا 2 میں حصہ کی بیا تاسو منگتا ٹیلیفون میسج او دا کمنٹ پلا رہی ہم دا سوالات تپوس مونہ کونے شئے گران اوریدون کو دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بعض خصوصیات اگر میں نے تذکرہ کولا یا عقائد پر سلسلہ کی چھ بعض عقائد اغدا سی دی چھ انسان لے ضروری لازم او ضروری دی پا اغا عقائد کی دا عقیدو مدا چھ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت منی انسان ایمان راڑی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت منی ایمان راڑل دا لازم او ضروری دی چې انسان دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نبوت باندې ایمان راړي، دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی نبوت اقرار وکي، دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی زندګۍ اقرار وکي، او د سره سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه صرف دا چې نبی وګڼي بلکې نبی آخر الزمان هم وګڼي، او دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی نبوت اقرار امو کیو دی سره سره دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره مینه محبت غوما کی کچرته انسان دا نه کی نو د کامیابی چې دا هغه صحیح نه ده. کسی میرے قرآن کریم در کامیابی هغه کامل نه ده، لکه څنګه د قرآن کریم آیت کریمه مونږ ذکر کړ دی کې الله رب العزت فرمایي چې قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، تو اوہ چستاسو